0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادِ.
1: Pendengar, demikian tadi telah kami kumandangkan seruan adzan asyar untuk Anda yang tinggal di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
2: Dari MYAMI nomor 8 Samarinda 97,6 FM
3: Pro 1 RRI Samarinda.